vision PDG تحت يد الخدامة من البيض ويدي ديجي وليد الحرام خمسين في المية قبرها بي دي جي تحت يد الخدامة من البيض ويدي ديجي شياتين عنده عرمة سحب رقدة وتمون